0: شوف لك اللي كده ما تيجي ما تسد كده ما تدوس الصوت شوف لك السماح المولد شو نادي على كاراكون قدر أشي ناس بيمشوا موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطي واحد هذا واحد
1: Son las 3 de la tarde.
2: Temperatura 25 grados. Humedad 55%.
3: En Islas Canarias, Radio Guiniguada. Una.